داغستاني من كتابي دوام. لنوسيني رسول حمزة توف. ورگراني بو كردي دكتور عزيز كردي. خواندنوي ياسين قادر برزنجي باو.

0: بيبي برشي تقومي وجدان تانو برشي تقومي وجدان تانو
1: راديو خاك هشتاو حوت بوينت حوت

داغستاني من كتابي دوام. لنوسيني رسول حمزة توف. ورگراني بو كردي دكتور عزيز كرتي. خواندنوي ياسين قادر برزنجي باو